وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

تحس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

0: تشوفكش عيون يا حبيبي.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

حرصي عليك كحرص نفسي على الحياة.

ما

0: عيش
1: استحكم.
0: يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب، ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون، وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون، وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون. يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون. استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

أرى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا

ذلكم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم

والقاضي لن ندعو من

فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم

يهده فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا.

دبي.

pub. Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في القسم العربي الساحل. إذا لوش في الفرنات ديب خروج توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث وفرشة الديكور وحتى ملابس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروبة على تأثير ضارب وتحب على ليفغزون غطير ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بالقسم العربي الساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: سوف نلتقي

0: C'est la pub.
1: فرصه تاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليه الامام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سبيسيال في قسم معرض بالساحل اللي لوش في الأفريات دي بخمو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث وفرشة وديكور وحتى ملابس وأكسسوارات من 24 جنيه لثلاثة أود. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغازون غابيه، ما تفوتوش الفرصة من 24 جنيه لثلاثة أود بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: سو سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخمو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت مزروب على تاثير ضارب وتحب على ليفغيزون غابيات ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
1: Retour du programme sur votre radio MFM. توا هذه ساعة

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

وعليك وحشتني.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جنيه ل 3 اوت مزروب على تاثيث دارك وتحب على ليفريزون غابيات ما تفوتوش الفرصه من 24 جنيه ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوي خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: توا ولساعتي على مزاج du programme sur votre radio. Et bah...

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم عارض بالساحل اللي لوش في الفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت مزروبه على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيه ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليه ل 3 اوت بقسم عارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه
0: توا ماضي الثلاثة على مزاج Retour du programme sur votre radio.

0: MFM, it now is.
1: It now.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسؤول. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جميلية ل 3 أود. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغزون غابية، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جميلية ل 3 أود بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا الأربع متاع العشية على مزال du programme sur votre radio.

0: اسمع الموجة.
1: وقعت لا شالني عما ولا خا بتت مطعون بسيف القرى.

0: اديسيون سبيسيال في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى ال 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث والفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تاتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيث، ما تفوتوش الفرصه من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذويب خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيث ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى ملابس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: FM, la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث والفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأكيد دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جميلية ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جميلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم عارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم عارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: لي ولقيت الحساب شافت عيني فاش قام تحكي لي كله بسبب مثل فيني
1: انا فهمت اتنعوش

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.
2: يلا بينا نسهر يلا يلا بينا ندوخ يلا بينا نسيب الكوكب مع أول صاروخ.

قاعد بيعزف بالطريقة الإيطاليانو وعامل فيو وشايف جيلو وهي وخالد بيغنوا لدينيرو أنديامو أنديامو نوي باليامو أميامو أميامو نوي كانتيامو صنو إيجيزيانو صنو صنو نمو يرمو صنو ون مافيوزو صنو إس

حمزة أمن الرجولة ما كله خلاص بياكل عيش أصحاب ولا يعرفوا تادي ولا في إخلاص.

الشطوم حتشخل الجيبك هتعدي والكل بالحضن حياخدوه ما بقاش في حد عنده ضمير ولا حتى في احترام لك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

0: اسمع الموجة.
1: هاي أول مرة من نظرك واحد يحتلني، فارق قانونك وعيونك.

تسمع الموجة.

فرحنا ويهودك رحنا واحنا لحنا عارفين ليه ليه ليه.

ويهوديك رحلة وحدك.

0: عيوني الحلوة يا عيني ظهري من الحنان من الحنان.
1: أنا فاهم. اتنعوش
2: اتنعوش.

الدهر بالبحر تسبح بالبرامي وحدها.